0: الحديث اللون الأسود فاتحا.
1: بعد الأسود الحرية أشعل شمعة.
0: قبل أن يصبح اللون الأسود فاتحا، بعد الأسود الحرية أشعل شمعة.